بعد رجعت كانت بسيستم قريبة كريسون سي اي ان وشاعت خبر سنبت المخلا